بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد لما يسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي يعني تجاومرا سبحانه وتعالى لرني ما من بر راديو النور ها جواب جمن وقتي رهيجوب الله تعالى فمنو منكم من فمتنا من الله تعالى فمنو أنكم من فامتنا من أن فاما على رزقين حجا مبرورا ليس له الجزاء إلا الجنة إن لارنو توافو إن دارنو هادو توافو إن دولارا عند المالكية من أخر توافو الإفادة إلى الليل أو إلى يوم الثاني فعليكية مالكية مالكين كوين كفين يو توافو الإفادة دول إن دوفا دوم يند جلدرو diga jemma wadai en yawa en dufa to nini en sakiti ni tawafu lifada en dufa tawafu lifada ha yotti jemma yende julde nyalli ha yotti jemma nage muton en dufi tawafu lifada den ka ni dum ha jango on himbe fere on tawayo fidi jamra agabani on nangala on hoti mina on domira umri on yo summa afidu abaikum wa shadda zikra.

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

أخرجنا لكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون

الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهد

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

0: الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Quant à ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre la punition d'Allah. Et ce sont les gens du feu. Ils y demeureront éternellement.
0: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

0: car Allah aime les bienfaisants.
1: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكروا